بلدي مالي وتتالي بلعب البستان غتانا جمالي دايما يتعلم صار مسيح تموت جلجي روسك من عصاوته.